لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنتي خيفانه.
0: وكمان هيك.
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك.
2: عالطاير بفا.

0: وكمان هي
1: عمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه
2: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الطيب حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما شفتيك الهدرة اللي قالوا
0: وكمان هي
2: بس أنت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وأنت بدالك
3: نوتة عربية .com تستحق السمع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة نوتة عربية.
1: في رفران نص بعدين دقة. طيب يلا.
2: بده ينقال مثل شريط الكاسيت اول شيء
1: عم يعمل. بصير مش نورمال.
2: في فرق لانه الكاسيت ابطأ.

0: رح تنزل يعني
1: ناخذها مره احسن
2: ايه
3: مثل العادة
2: ايه منيح لانه
3: طب خلينا نحط طاولة صغيرة هون تعمل
2: لا خلص انا مش كلها لانه في اشي بعمل
1: معاه

0: بيتزا.
1: ما ننساش ايه؟
0: يلا كله موجود. لحد هون ما هي؟ يلا
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: Nota Arabia. Nota Arabia.
1: Nota. Nota Arabia.

notaarabia.com.

0: تمام، 6 بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية، أعدها ويقدمها هادي بوبطان.
1: وفي أبرز عناوين الأخبار، ريت ترامب يقول إنه سيتم توقيع الاتفاق مع إيران اليوم الأحد، وفتح مضيق هرمز وطهران تشكك في الموعد. غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه بعد إنذارين بوجوب إخلاء أكثر من 20 بلدة وقرية. ترامب وزيلينسكي يشاركان الثلاثاء في جلسة عمل لمجموعة السبعة التي تحتضنها فرنسا. وفي الرياضة، مونديال 2026 لكرة القدم، المغرب يحرج البرازيل بالتعادل 1-1، قطر تخطف نقطة تاريخية بهدف قاتل في مرمى سويسرا.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: طبعا صباحكم مستمعينا وأهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني شهبار شريف إنهما يتوقعان إبرام اتفاق إطاري طال انتظاره لإنهاء القتال بين الولايات المتحدة وإيران اليوم الأحد، لكن طهران أثارت شكوكا حيال التوقيت فيما عبر محتجون متشددون في إيران عن معارضتهم. وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس السبت أنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم الأحد الذي يصادف عيد ميلاده 80. وقال شريف إن الجانبين اتفقا على إطار عمل لاتفاق سلام، وإن إسلام أباد تستعد للتوقيع عليه عربية إلكترونيا اليوم. تقرير لميز زين الدين.
3: من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم الأحد، وفور توقيع الاتفاق سيفتح مضيق هرمز على الفور. هذا ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبينما أحجم مسؤول أمريكي عن التعليق على التوقيت مكتفيا بالتأكيد أن الاتفاق رائع وقوي للغاية، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي من التعليق على موعد التوقيع، لكنه لم يستبعد حدوث ذلك خلال الأيام المقبلة. من جهته، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قال إن الطرفين اتفقا على إطار عمل لاتفاق سلام، وأن إسلام أباد تجهز للتوقيع إلكترونيا يوم الأحد، على أن تتبعها محادثات على المستوى الفني خلال أيام. وهذه ليست المرة الأولى التي يبدو فيها الجانبان قريبين من إبرام اتفاق أولي لإنهاء الحرب، إلا أن شريف كتب على إكس: نحن أقرب إلى اتفاق سلام من أي وقت مضى.
1: جنازة الزعيم الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي الذي قتل في غارات إسرائيلية وأمريكية على إيران في فبراير شباط ستبدأ في طهران في 4 يوليو تموز، وستختتم بدفنه في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد في 9 يوليو تموز، كما ينقل من طهران علي الباشا.
4: 4 تموز يونيو المقبل سيكون الإيرانيون مع بدء مراسم الوداع والتشييع لجثمان المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي، والذي طالت الغارة الأمريكية في الساعة 0 من الحرب الأخيرة في مقر إقامته وسط العاصمة طهران. مراسم الوداع والنظرات الأخيرة سوف تستمر لمدة 2 في مصلى الإمام الخميني وسط العاصمة الإيرانية، وتبدأ مراسم التشييع في ساحة الثورة في طهران في 6 تموز. بعدها ستقام مراسم التشييع في مدينة قم التي تضم الحوزة الدينية الأكبر في طهران في 7 تموز، على أن تقام مراسم التشييع الأخيرة في مدينة مشهد حيث مسقط رأس المرشد الأعلى الراحل، على أن تكون مراسم الدفن يوم 5 تموز بجوار مرقد الإمام الرضا، وهو الإمام المعصوم 8 لدى أتباع الطائفة الشيعية. الإعلان عن مراسم الوداع والتشييع في هذا الوقت يحمل إشارات واضحة من طهران باقتراب التوقيع على اتفاق مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، على اعتبار أن هذه المراسم تم تأجيلها في وقت سابق لغاية نهاية الحرب، ليتاح لمريدي المرشد الأعلى من العالم الإسلامي المشاركة فيها بحسب تصريحات المسؤولين الإيرانيين. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: إسرائيل، وكما هو معلوم، لا تنظر بعين الرضا إلى أي اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، وهو أمر لا يخدم مصلحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. نتنياهو الذي يعقد جلسة للكابينت المصغر، كما ينقل مراسلنا في القدس زياد حلبي.
5: على خلفية الاستياء الإسرائيلي من الاتفاق الأمريكي الإيراني المتبلور، يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي جلسة مسائية للكابينت الأمني السياسي المصغر لبحث تداعياته، وفي حين حرصت التصريحات العلنية على عدم انتقاد الرئيس الأمريكي، نقل مسؤولون إسرائيليون تحذيرات من أن اتفاق الإطار لا يحقق الأهداف الإسرائيلية ويؤدي إلى تآكل الخيار العسكري ضد إيران ولا يفرض قيودا على دعم طهران لحلفاء. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إدارة ترامب تقود المسار انطلاقا من المصالح الأمريكية المشتركة مع إسرائيل، لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على قدرة إسرائيل على العمل بشكل مستقل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أنه رئيس الوزراء وجه الجيش للاستعداد لذلك. وفي لبنان، خففت إسرائيل من الهجمات كي لا تبدو كمن يعرقل الاتفاق، فيما يستعد الجيش لاحتمال وقف التقدم البري مع تأكيد عدد من الانسحاب من المنطقة الصفراء، فيما دعا وزير المالية سموتريش إلى ضرب أهداف في الضاحية، في حين قرر حزب الله اختبار وقف إطلاق النار. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
1: لبنان تحديدا، إذن حيث واصل الجيش الإسرائيلي توسيع رقعة عملياته البرية تحت غطاء ناري كثيف وسط اشتباكات مع حزب الله الذي نفذ كماء على أكثر من محور في محاولة لمنع التوغل إلى مسافات أعمق من جنوب لبنان. فالنتينا سمعان.
6: كمن عناصر حزب الله لقوة متوغلة داخل بلدة مجد الزون واشتبكوا مع عناصرها ودمروا عددا من الآليات المرافقة لها، كما كمنوا في وقت سابق لقوة مشاة حاولت التسلل عبر طريق أرنون باتجاه أطراف كفر تبنيت، حيث استدرجوها إلى منطقة مقتل معدة مسبقا وفجروا فيها عبوات ناسفة ثم اشتبكوا معها، ما أجبرها على الانكفاء بحسب بيان حزب الله. إلى ذلك تم استهداف تجمعات للجنود وأهداف عسكرية متنوعة في 8 بلدات جنوبية موزعة على القطاعات الثلاثة. من جهته نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف في مجد الزون وحرق في الخيام، كما واصل شن غاراته وقصفه المدفعي على عشرات البلدات في مختلف الأقضية، وعمد إلى إلقاء قنابل مضيئة وحارقة فوق بلدات عدة في بنت جبيل وصور، في وقت اندلع حريق كبير في أشجار الزيتون القريبة من دير ميمة بعد سقوط قذائف مدفعية في محيطه جراء قصف طال بلدة دير ميماس. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: من مونتي كارلو الدولية مسامعين تتابعون نشرة السادسة صباحا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع قادة من الشرق الأوسط وسيشارك في جلسة عمل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال قمة مجموعة السبعة التي تعقد في فرنسا هذا الأسبوع بداية من يوم الثلاثاء. في من المقرر أن يتوجه ترامب إلى إيفيون بفرنسا لحضور قمة مجموعة السبع في وقت مبكر اليوم الاثنين، أي غدا، بعد حضور فعالية للفنون القتالية المختلطة في البيت الأبيض اليوم الأحد. وسيتحدث مع عدد من القادة الأوروبيين الذين اختلف معهم بشأن التجارة والرسوم الجمركية وملف حرب أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي منذ عودته إلى البيت الأبيض في أوائل عام 2025. عن مشاركة الرئيس ترامب في هذه القمة سأل نضال شقيق حسن منمنة الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن.
7: لابد من إدراج هذه الزيارة في إطار استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأن يتوج أهم رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، لا بل أهم رئيس في العالم في الذكرى 250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة. أقول هذا لأنه بطبيعة الحال يمكن أن نستشف الكثير من الصورية والاستعراض في هذه الزيارة أكثر مما هو مضمون. العلاقة مضطربة مع الجميع طبعاً، لا بل العلاقة مضطربة كذلك مع حلف شمال الأطلسي ومع الاتحاد الأوروبي. إذن هي زيارة لتأكيد أعلوية الرئيس، أولوية الرئيس، أهمية الرئيس، وبالتالي يمكن أن نرى مصافحات، يمكن أن نرى مواقف تدعو للاستغراب، ولكن علينا أن لا نتوقع مضمون، علينا أن نتوقع أنها سوف تكون زيارة شكل أكثر مما هي زيارة مضمون.
1: حسن منيمنة الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. تظاهر نحو 3000 شخص من اليمين المتطرف في روما أمس للمطالبة بإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، وذلك بالتزامن مع إطلاق جنرال متقاعد حزبا يمينيا متطرفا جديدا. على بعد أسابيع قليلة من انتخابات في ولاية استراتيجية ضمنها العاصمة برلين، يواصل حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوية تصدره لأحداث استطلاعات الرأي بنسبة 29%، وتراجع أحزاب الائتلاف الحاكم حيث لم يتجاوز المسيح الديمقراطي المحافظ حزب المستشار فريدريتش ميرتس 22%، بينما ترتفع حدة الجدل والانقسام بين الأحزاب الألمانية حول جدوى مواصلة نهج ما يطلق عليه في القاموس السياسي الألماني منذ الحرب العالمية الثانية الجدار الناري العازل لليمين المتطرف. تقرير من برلين، مصطفى سليمي.
8: حذر مسؤولون في الحزب المسيحي الديمقراطي حزب المستشار المحافظ فريدريش ميرس من أي تعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين الشعبوي. القيادي العمالي في الحزب المسيحي الديمقراطي دينيس رانكا قال إن الحزب سينتهي إذا مد يده لحزب البديل. بدوره اعتبر وزير داخلية ولاية فيستفاليا شمال الراين هربرت رويل أن حزب البديل يمثل أكبر خطر على الديمقراطية. تحذيرات الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم انضمت إليها أحزاب أخرى في الائتلاف الحاكم وفي المعارضة مثل الحزبين الاشتراكي الديمقراطي والخضر، داعية إلى مواصلة نهج الجدار الناري العازل للحزب اليميني الشعبوي وتفعيل آليات قانونية ودستورية تكون بمثابة خطوط حمراء ضد صعود اليمين المتطرف. مع اقتراب موعد انتخابات ولايات استراتيجية مثل ساكسونيا وبرلين وتصدر حزب البديل لاستطلاعات الرأي فيها، خرج التحالف اليساري المعروف باختصار حزب سارة فاغنيتش بالدعوة إلى تشكيل حكومة مواطنة بدل الاستمرار في التمسك بالجدار الناري ضد حزب البديل، خطوة تلقت انتقادات واعتبرها مراقبون محاولة من الحزب اليساري الشعبوي للتقرب من القاعدة الناخبة لحزب البديل ومغازلته. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
1: حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة البرازيل والمغرب السبت في أول قمة من العيار الثقيل بكأس العالم لكرة القدم، ليؤكد المغرب على قوته وإمكاناته كاشفا في الوقت ذاته عن نقاط ضعف مألوفة لدى منافسه، وذلك في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الثالثة على استاد نيويورك نيو جيرسي الممتلئ عن آخره. افتتح إسماعيل صيباري التسجيل للمغرب، المغرب الذي بلغ قبل نهائي كأس العالم بقطر قبل 4 سنوات. تعليق الصحفي الرياضي عبد السلام كراحي.
9: مباراة المغرب والبرازيل قمة أوفت بوعودها، وأكدت أن المنتخب المغربي ما حققه في قطر لم يكن محض الصدفة، وبترسانة من اللاعبين الشباب والمميزين والمواهب والخامات الكبيرة، المغرب وأحرج البرازيل وكاد أن يتفوق عليها في هذه المباراة. قدمت 30 دقيقة الأولى خاصة في الشوط الأول مميزة، أثمرت هدفا عن طريق إسماعيل السباري مدرب محمد وهبي بأفكار هجومية بضغط عالي على ومتوسط وعالي على دفاعات المنتخب البرازيلي. أحرج أليسون بيكير في أكثر من مرة، والمنتخب المغربي بتنوعه بأفكاره الهجومية على مستوى اليمين واليسار، وكذلك تحكم في خط الوسط أحرج المنتخب البرازيلي الذي عاد في النتيجة عن طريق هفوة في الجهة اليمنى للمنتخب المغربي. عموما المباراة كانت يعني بأداء مميز ومتوازن بالنسبة لكل خطوط المنتخب المغربي، في حين أن المنتخب البرازيلي رفقة كارلو أنشيلوتي لم يقدم الأداء المنتظر منه، خاصة هو الذي يحمل خلفه يعني إثم كبيرا، لكن المنتخب المغربي أبرز للعالم أنه سيكون رقم صعب.
1: استمعنا إلى الصحفي الرياضي عبد السلام كراحي، كان يرد على سؤال نبيل شوفان. الرياضة دائما وفي نفس السياق، ولكن مع قطر. قطر الذي خطف منتخبها نقطة تاريخية في مستهل مشواره في مونديال 2026 المقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بإدراك التعادل أمام سويسرا 1-1 في الوقت القاتل أمس السبت في خليج سان فرانسيسكو بكاليفورنيا ضمن المجموعة الثانية. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز عناوينها. ترامب يقول إنه سيتم توقيع الاتفاق مع إيران اليوم الأحد وفتح مضيق هرمز، وطهران تشكك في الموعد. غارات إسرائيلية على جنوب

0: أحوال الطقس.
1: نتعرف عليها ريتا معك في أوروبا والبداية من باريس.
2: نعم، في باريس الطقس مشمس جزئيا، انخفاض نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 26 درجة. لندن غائم جزئيا، انخفاض نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 20 درجة. بروكسل غائم جزئيا، الحرارة 18. في برلين مطر اليوم، الحرارة 17 درجة. مدريد مشمس جزئيا في النهار، مطر في المساء، الحرارة 32 درجة. لشبونة مشمس بالإجمال، حرارة 24. روما مشمس جزئيا مع ظهور متقطع للسحب، الحرارة تصل اليوم إلى 30 درجة. أخيرا في أثينا الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 29 درجة.
1: الخبر والتحليل يوقعه اليوم هشام ملحم.
2: وفيه لا غالب ولا مغلوب.
3: الاتفاق على مذكرة التفاهم يعكس رغبة الولايات المتحدة وإيران بتفادي العودة إلى الحرب الجوية المكثفة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي شملت لبنان وجميع دول الخليج العربية، وتسببت بخسائر مادية ضخمة طالت البنية التحتية النفطية ومقتل آلاف الضحايا المدنيين وخاصة في لبنان، وتسببت بأزمة في أسواق النفط والغاز في العالم. المذكرة التي تفرض وقف إطلاق نار رسمي يتبعه فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، ويعقب هذه المرحلة الأولية مفاوضات مباشرة بين الطرفين لمناقشة مستقبل البرنامج النووي الإيراني بما في ذلك مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، وإلغاء العقوبات الأمريكية والإفراج التدريجي عن الودائع الإيرانية المجمدة في المصارف الأمريكية. مع دخول الحرب في شهرها الرابع، الرئيس ترامب محبط ويائس، والقيادة الإيرانية التي تمر في مرحلة انتقالية معقدة تواجه أخطر أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث، وبنيامين نتنياهو محاصر ومعزول في الداخل والخارج، ويقف على عتبة انتخابات من المرجح أن تقضي عليه سياسيا. هذه الحرب هي من النوع الذي لا يؤدي إلى غالب أو مغلوب بالرغم من ادعاءات كل طرف، بل تؤدي إلى انهاك واستنزاف الأطراف المتقاتلة وتكشف محدوديتها العسكرية وعزلتها السياسية، وتخلق حقائق جديدة على الأرض لم تتوقعها أو تخطط لها الأطراف المعنية. وأهم هذه الحقائق هو بروز مضيق هرمز كسلاح إيراني جديد. إسرائيل التي لم تكن طرفاً في المفاوضات ترغب باستئناف الحرب، لأنها تريد أن تقوم الولايات المتحدة بالاستيلاء على مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية والمقدر حجمه بأكثر من 400 كيلوغرام. وإذا أمضت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما حوالي سنتين من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نووي قبل أكثر من 10 سنوات، فإن التوصل إلى اتفاق نووي جديد بعد تدمير معظم البنية التحتية النووية الإيرانية لن يكون سهلا أو سريعا. تعرضت إيران لخسائر مادية ضخمة واستنزفت الكثير من تراسناتها الحربية، ومع ذلك فإنها لا تتصرف وكأنها خسرت الحرب، بل بالعكس ترى أنها لا تزال واقفة في وجه أقوى سلاحي جو في العالم، وهذا يفسر جزئيا مماطلتها في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، وهي تراقب بارتياح تراشق الرئيسين ترامب ونتنياهو بالإهانات عبر الهاتف وفي العلن. يقول المسؤولون الأمريكيون الذين تفاوضوا في السابق مع الوفود الإيرانية إن المفاوض الإيراني يجلب معه إلى طاولة المفاوضات إرث سياسي عمره حوالي 3000 سنة، ويملك خبرة تقنية عالية، وفي معظم الحالات له خلفية سياسية وعسكرية، والأهم من ذلك يتمتع بالمزايا التي تخلقها الحضارات القديمة وبالتحديد الصبر الاستراتيجي. الأمريكيون الذين أناط بهم الرئيس ترامب مهمة التفاوض مع الإيرانيين لا يتمتعون بأي من هذه المزايا، وأبعد شيء عنهم وعن الرئيس ترامب هو الصبر الاستراتيجي.

0: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم معك لميس زين الدين. نستهلها لميس بالديار، ترامب من التردد إلى ملاقات طهران.
1: نعم، هذه يرى الكاتب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقل من التلويح بالخيار العسكري تجاه إيران إلى إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي مدفوعا باعتبارات داخلية وخارجية. فترامب الذي يتعامل بعقلية رجل الأعمال يسعى إلى إبرام اتفاق نوايا مع طهران يحدد المبادئ العامة ويؤجل التفاصيل الخلافية. يشير المقال إلى دور الوساطات الإقليمية خصوصا من قطر والسعودية وباكستان في تشجيع الحل الدبلوماسي، كما يتحدث عن تفاهمات محتملة تشمل البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز، كما تخفيف العقوبات إضافة إلى ترتيبات مرتبطة بلبنان ووقف إطلاق النار. يرى الكاتب أن أي اتفاق أمريكي إيراني سيضعف موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واليمين، وقد ينعكس سلبا على حظوظهما السياسية مستقبلا.
0: المدن الإلكترونية عالجت أسباب فشل إسرائيل في إشعال الجبهة الكردية ضد إيران.
1: هذه يشرح المقال أسباب فشل إسرائيل في إنشاء جبهة كردية داخل إيران خلال الحرب الأخيرة، إذ يعتبر ذلك نتيجة سوء تقدير استخباري وسياسي واسع النطاق. فقد اعتقدت إسرائيل أن الفصائل الكردية الإيرانية قادرة على تشكيل قوة منظمة تفتح جبهة داخلية ضد طهران، لكن الواقع أظهر أنها مجموعات صغيرة ضعيفة التسليح ومنقسمة ايديولوجيا كما تنظيميا، ما جعل التنسيق العسكري بينها محدودا وغير فعال. كما يبرز المقال أن إسرائيل أخطأت في تقدير موقف إقليم كردستان العراق، إذ رفضت أربيل والسليمانية تحويل الإقليم إلى ساحة مواجهة مع إيران خوفا من ردها. من جهة أخرى، لعبت تركيا دورا معيقا بسبب حساسيتها من أي تحركات كردية عابرة للحدود. ويضيف الكاتب أن إيران نجحت في إفشال الخطة مبكرا عبر الردع الأمني والسياسي ورفع كلفة أي تحرك معاد، خصوصا أن الخطة افتقرت للسرية إذ كانت التحركات مكشوفة نسبيا. يخلص المقال إلى أن الفشل لم يكن بسبب قوة إيران فقط، بل بسبب ضعف الحلفاء وسوء تقدير إسرائيل لطبيعة البيئة الإقليمية.
0: إلى الوطن المصري لميس، التي توقفت عند بوادر المجاعة التي تضرب غزة من جديد.
1: يلقي المقال الضوء على تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة مع عودة بوادر المجاعة نتيجة استمرار الحصار ونقص المساعدات، مستندا إلى تقارير دولية تؤكد حدوث مجاعة في العام السابق في بعض المناطق، مناطق القطاع. أكثر من 500 ألف شخص يعانون من مستويات كارثية من الجوع وسوء التغذية. رغم وقف إطلاق النار الذي يوصف بالهش، يستمر الوضع السابق، حيث يعاني السكان من نقص المياه النظيفة وتلوث البيئة وانتشار الأمراض بسبب تدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي. يضاف إلى ذلك تراكم النفايات، كما ارتفاع الأسعار وانخفاض تمويل خطط الإغاثة إلى أقل من 30%، ما يزيد خطر تدهور الأوضاع مجددا. في الموازاة، تواجه المنظمات صعوبات في إدخال المساعدات بسبب القيود المفروضة على المعابر. الأمم المتحدة تؤكد من جهتها أن استمرار الأزمة مرتبط بوقف دائم للعنف وإعادة إعمار شاملة، محذرة من مخاطر صحية وبيئية متزايدة قد تستمر أثرها لسنوات طويلة.
0: نختم هذه الجولة لميس بالبيان الإماراتية وشبح أوباما الذي يطارد ترامب.
1: يتناول المقال تأثير الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمه باراك أوباما على سياسة دونالد ترامب، معتبرا أن شبح أوباما ما زال يطارد ترامب في تعامله مع الملف الإيراني. يرى الكاتب أن موقف ترامب من إيران لا يقتصر على منعها من امتلاك سلاح نووي أو تقليص برنامجها الصاروخي ودورها الإقليمي، بل يتأثر أيضا برغبته في تجاوز أو التفوق على اتفاق أوباما لعام 2015. فترامب انتقد الاتفاق السابق لأنه كان موقتا ولا يشمل الصواريخ الباليستية أو أذرع إيران الإقليمية، موضحا أن أي اتفاق جديد يجب أن يكون أفضل من اتفاق أوباما، وإلا سيعتبر فشلا سياسيا له بحسب الكاتب، الذي يخلص إلى أن ترامب وضع نفسه في موقف صعب بحيث لا يمكنه قبول أي تسوية أقل من شروط مشددة جدا، وإلا سيبقى مقيدا بصورة الاتفاق الذي وقعه أوباما والذي سيظل يطارد سياساته في المنطقة.
0: قراءة في الصحف والمواقع العربية، لميس زين الدين. شكرا لميس.
2: إلى الريبورتاج الآن، وهو من القاهرة، من توقيع عبد الله مستجاب.
0: مستجاب يتحدث عن قانون الأسرة في مصر بين إنصاف المرأة وتهديد استقرار الحياة الزوجية.
3: حالة من الجدل والاستنكار أثارتها مادة في مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر، تتيح للمرأة طلب فسخ عقد الزواج خلال الأشهر الستة الأولى من إبرامه إذا ثبت أن الزوج أخفى معلومات جوهرية قبل الزواج. علي مصطفى أحد المواطنين:
4: مشروع القانون مشروع لا يعبر عن الشعب المصري ومرفوض من الرجال والسيدات. ليس من المنطقي أن يعطي القانون السيدة أن تختبر الرجل ستة أشهر. هذا شيء
5: غريب
4: في حياتنا ولا في الأعراف الدينية ولا الأعراف المجتمعية العادية.
3: أما الدكتور محمود فكري أستاذ القانون المدني فيرى أن هذا البند قد يشكل في حد ذاته سببا في هدم الأسرة لا في الحفاظ عليها.
6: ما هي الخطبة ربنا شرعها من أجل التعرف على سيكولوجية كل طرف للآخر،
7: لكن أنا أحط بقى أمر تعلق كيان أسرة خلال ستة أشهر معرض للهدم، لا سيما أن أنا بفتح مجال الأهواء غير مقبول بأي حال من الأحوال.
3: في المقابل ترى حنان أن التعديلات الجديدة تمنح المرأة حقا قانونيا في مواجهة أي تضليل قد يسبق الزواج.
8: الفكرة في حد ذاتها جيدة أن يبقى في فرصة أو مهلة بين الطرفين أن هم يكتشفوا بعض، يبقى في فرصة أن هل الحياة الزوجية الفعلية ممكن تستمر أو لا تستمر، بتبقى في الغالب في الفترة الأولى غالبا خلال العام الأول من الزواج.
3: ولا يقتصر مشروع القانون الجديد على فسخ الزواج، بل يشمل أيضا قضايا الحضانة والرؤية والنفقة والحقوق المالية بين الزوجين. السيدة مروة تنظر بعين الريبة للتعديلات التي طالت قانون الأسرة.
9: لإيماني أولا أن الشريعة الإسلامية ثم القانون نظموا الحياة الزوجية بشكل كبير جدا، من طلاق، من زواج، من إنفاق، من حقوق أبناء، ما يترتب على الزواج، ما يترتب على الطلاق، ما يترتب على الانفصال، كل شيء مقنن بشكل كبير جدا. بأرى وبعتقد أن في حالة من الاستعداء وتنمية هذا الاستعداء ما بين الرجل وما بين المرأة.
3: فيما يشبه الكاتب الصحفي محمد الشافعي تعديلات قانون الأسرة بقانون الخلع الذي صدر قبل سنوات وازدادت معه حالات الطلاق في مصر.
10: هذا القانون إذا ما صدر فهو يرسخ لفكرة هدم البيوت كما فعل قانون الخلع مثلا، عشرات الآلاف من البيوت هدمت لأسباب وهي جدا أنه المرأة لا تريد الحياة بعد الزواج لأسباب شديدة الضعف والوهن.
3: وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تحول مشروع القانون إلى واحد من أكثر القضايا تداولاً، وهو ما يعكس حساسية ملف الأسرة في مصر باعتباره يرتبط بشكل وثيق بالدين والعادات والتقاليد إلى جانب تأثيره المباشر على ملايين الأسر. مستجاب عبدالله، القاهرة، مونتي كارلو الدولية.

0: تمام السادسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية. موجز إخباري جديد معك هادي بوبطان.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنهما يتوقعان إبرام اتفاق إطاري طال انتظاره لإنهاء القتال بين الولايات المتحدة وإيران اليوم الأحد، لكن طهران أثارت شكوكا حيال التوقيت فيما عبر محتجون متشددون في إيران عن معارضتهم. وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس السبت أنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم الأحد الذي يصادف عيد ميلاده 80. وقال شريف إن الجانبين اتفقا على إطار عمل لاتفاق سلام، وأن إسلام أباد تستعد للتوقيع عليه إلكترونيا اليوم، على أن يتبع ذلك محادثات على المستوى الفني خلال الأيام المقبلة، لكن إيران لم تؤكد توقيع الاتفاق اليوم. في موضوع آخر، أعلن التلفزيون الإيراني أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي قاد الجمهورية الإسلامية لنحو 37 عاما وقتل في اليوم الأول للهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران سيوارى الثرى في 9 من تموز يوليو المقبل في مسقط رأسه بمدينة مشهد في شمال شرق البلاد. شنت إسرائيل السبت سلسلة غارات على جنوب لبنان وشرقه قبل وبعد توجيه جيشها إنذارين بوجوب إخلاء لأكثر من 20 بلدة وقرية، لا سيما مدينة النبطية. وأعلن حزب الله في بيان رصد قوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل بعد منتصف ليل الجمعة السبت تحت غطاء ناري ودخاني استمر لساعات عبر طريق أرنون الزفتة باتجاه منطقة المعبر في أطراف بلدة كفر تبنيت. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة أكثر من 70 بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان في الساعات 24 الأخيرة والقضاء على عناصر من الحزب في جنوب لبنان. يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في جلسة عمل تعقد في إطار قمة مجموعة السبع في فرنسا بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، وفق مسؤول في الإدارة الأمريكية. لفت مع ذلك إلى عدم جدولة أي اجتماع ثنائي بين الرجلين. تظاهر نحو 3000 شخص من اليمين المتطرف في روما هذا السبت للمطالبة بإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، وذلك بالتزامن مع إطلاق جنرال متقاعد حزبا يمينيا متطرفا جديدا.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
0: إلى الاقتصاد.
1: الاقتصاد ريتا، اتفاق مرتقب مع إيران اليوم وفتح مضيق هرمز فور التوقيع. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. زياد، بعد التحية، ما الذي يعنيه الاتفاق المرتقب مع إيران وفتح مضيق هرمز للاقتصادات الخليجية؟
3: عودة الاستقرار إلى المنطقة وفتح مضيق هرمز
4: سيترك
3: آثاراً إيجابية وسلبية على اقتصادات الخليج. التأثيرات الإيجابية تتمثل في تراجع المخاطر الجيوسياسية وتعزيز صادرات النفط والغاز وتنشيط حركة التجارة والشحن وخفض تكاليف التأمين على السفن والشحن البحري، إضافة إلى تحسين ثقة المستثمرين في المنطقة وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، فضلا عن دعم الأسواق المالية خصوصا قطاعات مثل البنوك والعقار والسياحة. أما التأثيرات السلبية فتتمثل في الضغوط المحتملة على أسعار النفط، إذ إن الاتفاق وفقا لما يتداول يشمل تخفيف العقوبات على إيران وعودة صادراتها النفطية إلى الأسواق العالمية، والتي بلغت قبل اندلاع الحرب نحو 2.1 مليون برميل يوميا، من إجمالي إنتاج بلغ 3.3 مليون برميل في اليوم. من شأن عودة هذه الكميات من النفط أن تضغط على الأسعار وتقلص الإيرادات الحكومية لدول المنطقة، كما أن عودة إيران إلى المنظومة الاقتصادية العالمية قد تجعلها منافسا لدول الخليج في جذب الاستثمارات الأجنبية في ظل ما تمتلكه من فرص استثمارية واعدة. ورغم هذه التحديات يبقى الاتفاق المرتقب عاملا داعما للنمو الاقتصادي الإقليمي، مع استمرار أسعار النفط كعامل رئيسي في تحديد حجم المكاسب طويلة الأجل لدول الخليج.
1: طيب زياد، من الرابح الأكبر خليجيا من تهدئة التوترات الإقليمية؟
3: في الحقيقة قد تكون دولة الإمارات من أبرز المستفيدين خليجيا من عودة الاستقرار الإقليمي وفتح مضيق هرمز، نظرا لحجم تجارتها الواسعة مع العالم الخارجي واستفادة موانئها وأيضا قطاعيها اللوجستي والمالي من بيئة مستقرة. كما تعد أسواقها المالية وقطاعها العقاري من أكثر القطاعات انفتاحا على الاستثمارات الأجنبية، ومن شأن استقرار الأوضاع أن يعيد جذب المستثمرين الذين أرجأوا قراراتهم الاستثمارية بسبب الحرب. كما تتبنى الإمارات خططا استراتيجية طموحة لتنويع اقتصادها تشمل استثمارات ضخمة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، بما في ذلك مشاريع لزيادة إنتاج النفط وتطوير مراكز بيانات في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي مشاريع تتطلب بيئة سياسية مستقرة. على الصعيد التجاري أيضا كانت الإمارات من أبرز الشركاء التجاريين لإيران قبل بدء الحرب، إذ تجاوزت قيمة التبادل التجاري بين البلدين مستوى 28 مليار دولار في عام 2024. في الأثناء تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الإماراتي قد يشهد نموا قويا في حال توقف الحرب، مدعوما بارتفاع إنتاج النفط وتحسن أداء القطاع غير النفطي، إلى جانب تحسن ثقة المستثمرين وتوسع النشاط في قطاعات السياحة والخدمات وتعافي التجارة عبر مضيق هرمز.
1: زياد طحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا لك زياد.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: نتابع مع الاقتصاد والاستهلاك معك، ونتحدث عن الفراولة الفرنسية، الفراولة التي تحقق نجاحا في مواجهة نظيرتها الإسبانية بفضل الزراعة الحديثة.
0: نعم، الفراولة الفريز هذه نعم. تعد الفراولة تاسع أكثر الفواكه استهلاكا في فرنسا باستهلاك سنوي يقدر بنحو 120 ألف طن. ورغم أن الفراولة الإسبانية تمثل حوالي 39% من السوق، فإن الإنتاج الفرنسي الذي يتراوح بين 50 و 60 ألف طن سنويا يغطي أكثر من نصف الطلب المحلي. وقد نجح القطاع في تقليل الواردات بفضل إعادة تنظيم أساليب الإنتاج، خاصة من خلال التوسع في الزراعة فوق الأرض تحت البيوت المحمية، وأدى هذا الأسلوب إلى زيادة عدد النباتات ومضاعفة إنتاجية الحصاد، مما ساهم في إنقاذ قطاع الفراولة الفرنسي وتعزيز قدرته على منافسة المنتجات المستوردة.
1: نبقى دائما هنا في فرنسا. فرنسا بلد الأجبان بامتياز، الفرنسيون من أكبر مستهلكي الجبن في العالم،
0: إذ يبلغ متوسط استهلاك الفرد نحو 26 كيلوغراما سنويا، وتتجاوز قيمة مبيعات الجبن في فرنسا 10.2 مليار يورو، ويحتل الجبن مكانة مهمة في الثقافة الفرنسية، حيث تحظى أطباق مثل الركلات والبيتزا الأربعة أنواع من الجبن بشعبية تاريخية كبيرة، ويرتبط الجبن بالتراث والخبرة المحلية، وتحمي شهادة تسمية المنشأ المحمية AOP المنتجات ذات الجودة العالية والأصل الجغرافي المحدد. وتضم فرنسا 51 منتجات ألبان حاصلة على هذه الشهادة، مولدة سوق تقدر ب 2.59 مليار يورو. كما تتميز فرنسا بتنوع كبير في أنواع الجبن، وتصدر نحو 11% من إنتاجها إلى الخارج، مما يعزز مكانتها الدولية في هذا المجال. ومن بين أشهر أنواع الجبن تبرز الركلات التي شهد استهلاكها نموا متواصلا خلال السنوات الأخيرة، لتصبح من أكثر الأجبان شعبية لدى الفرنسيين.
1: الرياضة ريتا، وهي اليوم مع صدام صديق،
0: وفيها أول نقطة لمنتخب قطر في كأس العالم ومواجهات اليوم في مونديال 2026، ويختم صدام مع الفورمولا واحد.
5: صباح الخير. البداية بكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتعادل تاريخي للمنتخب القطري الذي حصد أول نقطة له في المونديال في مشاركته الثانية، وذلك بالخروج بنقطة أمام المنتخب السويسري القوي في مواجهة لحساب المجموعة الثانية، التي شهدت أيضا تعادل صعب الضيافة كندا في مواجهة المنتخب البوسني بذات النتيجة بهدف لكل فريق. المنتخب السويسري الذي سيطر كثيرا على المباراة تقدم عن طريق ضربة جزاء للمهاجم مبول في الدقيقة 16 على إثر تدخل قوي من الحارس القطري محمد مندى على اللاعب السويسري فويلر داخل المنطقة، حالة اشتباه تسلل تم حسمها من قبل الفيديو المساعد للحكم، على الرغم من أن زاوية الإعادة للقنوات الناقلة للمباراة تظهر وجود حالة تسلل، بالمقابل لم تظهر إعادة تقنية للحال، ما أسال الكثير من الحبر. وبعد التقدم السويسري ضغط كبير وتصدي من قبل الدفاع القطري والحارس أبو ندى في الشوط الثاني، واصل السويسريون الضغط القوي ولم يفلحوا في الوصول إلى الشباك القطرية قبل أن يأتي الخوخ بوعلام بهدف التعديل في الدقيقة 95 من رأسية، مستفيدا من كرة عربية على التعادل. أطلق الحكم صافرة النهاية معلنا بالتالي لحظ المنتخب القطري لأول نقاط له في المونديال في ثاني مشاركاته بعد استضافته لنسخة البطولة في العام 2022. اليوم يفتتح المنتخب الألماني حامل لقب في 4 مناسبات سابقة، آخرها في 2014 مشواره في البطولة في مواجهة منتخب كوراساو، وفي دوره الأول التاريخي في المونديال مباراة لحساب المجموعة الخامسة التي تبدو فيها ألمانيا مرشح للتأهل أمام منتخبين الإيفواري ساحل العاج ممثل إفريقيا ومنتخب الإكوادور المتألق ألمانيا بقيادة المدرب يوليان ناغلسمان أصغر مدرب المونديال ب 38 سنة، رفقة مجموعة المواهب بقيادة جوشوا كيميش وكايا فارس فلوريان فيرتس والحارس الخبير مانويل نوير. في ذات المجموعة تلتقي ساحل العاج بقيادة مجموعة من الأسماء المهمة بتواجد فرانكيسيس كوفوفانا وإبراهيم السنغاري وأماد ديالو رفقة نوكلاس بيبي والجناح المطلوب في فترة الانتقال الصيفية يان ديوماندي في مواجهة المنتخب الإكوادوري مع ثلاثي المتألق في البطولات الأوروبية لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ويليان باتشو وبييرو هينكابي لاعب أرسنال الإنجليزي ولاعب وسط تشيلسي الإنجليزي مويس كاسييدو. في المجموعة السادسة افتتح المنتخب الهولندي مباريات بمواجهة منتخب اليابان، لقاء قوي مرتقب لحساب هذه المجموعة التي تضم المنتخب التونسي الذي تقي من جهته بمنتخب السويد التي تملك أيضا مجموعة من الأسماء على رأسها فيكتور يوكريس وألكساندر إيزاك. ليس بعيدا عن المونديال قدمت حكومة غانا احتجاجا رسميا لدى كندا على خلفية رفضها منح تأشيرة الدخول للاعب البلاك ستارز توماس بارتي على خلفية محاكمة اللاعب في بريطانيا بتهم اغتصاب. وفق الوزير الخارجي الغاني فإن بلاده تعترض على ما أسماه بالقرار التعسفي وغير العادل برفض طلب تأشيرة دخول بارتي وهو لاعب أساسي، وترى غانا أن الاعتماد على اتهامات لم تثبت صحتها في غياب قرار قضائي يثير تساؤلات جوهرية حول العدالة. ولن يتمكن صاحب 33 سنة لاعب في ريال إسباني من السفر إلى تورونتو لمباراة المنتخب الغاني الأولى في مواجهة بنما في 17 من الشهر الجاري، فيما ستمكن من اللعب في المباراتين اللاحقتين أمام إنجلترا وكرواتيا في الولايات المتحدة. ودفع لاعب أرسنال السابق براته من 7 تهم اغتصاب وتهمة اعتداء جنسي تتعلق بادعاءات مقدمة من قبل 4 نساء بين عامي 2020 و2022، مقررا يمثل اللاعب أمام المحاكم البريطانية العام المقبل. في أخبار فورمولا 1، جائزة برشلونة الكبرى المرحلة السابعة من بطولة العالم، وينطلق البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس من المركز الأول متقدما على مواطني لويس هاملتون سائق فيراري، فيما ينطلق الإيطالي الشاب كيمان تونولي متصدر الترتيب العام وسائق مرسيدس من المركز الثالث. بإنتهاء أخبار رياضة، إلى اللقاء.
0: السادسة والدقيقة 45 في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار معك هادي بوبطان.
1: توقيع الاتفاق مع إيران، ترامب يقول أنه سيتم اليوم الأحد، وسيتم أيضا فتح مضيق هرمز، وطهران تشكك في الموعد. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه بعد إنذارين بوجوب إخلاء أكثر من 20 بلدة وقرية. ترامب وزيلينسكي يشاركان الثلاثاء في جلسة عمل لمجموعة السبعة التي تحتضنها فرنسا. وفي الرياضة، مونديال 2026 لكرة القدم، المغرب يحرج البرازيل بالتعادل 1-1، قطر تخطف نقطة تاريخية بهدف قاتل في مرمى سويسرا. المدونة، مدونة اليوم جمانة حداد. إنه التاريخ،
6: إنه التاريخ، ثم التاريخ، ثم التاريخ مرة أخرى، هكذا يكتب وليد جنبلاط في مذكراته الصادرة حديثا بالفرنسية عن منشورات ستوك في باريس وتحمل عنوان قدر في المشرق، جملة مزلزلة بالمعنى البنيوي التأسيسي. توقفت عندها مرارا بينما كنت أقرأ هذا الكتاب الذي يجمع بين السيرة الشخصية والتأمل السياسي وقراءة التحولات الكبرى التي عصفت بلبنان والمنطقة خلال العقود الماضية. كم من مرة نظن أننا نصنع قراراتنا بحرية كاملة ثم نكتشف أن التاريخ قد سبقنا إليها. كم من مرة نتصور أننا نعيش حدثاً جديداً فإذا بنا نعيد تمثيل مشهد قديم بشعارات مختلفة وأبطال مختلفين. ليس التاريخ مجرد ما حدث في الأمس، إنه ما يواصل الحضور فينا حتى عندما نتوهم أننا تجاوزناه. في لبنان تبدو هذه الحقيقة أكثر قسوة من أي مكان آخر. نحن أبناء بلد لا يكف عن الدوران في حلقاته المفرغة، تتغير الوجوه، تتبدل التحالفات، تسقط أوهام وتولد أوهام أخرى، لكن شيئا عميقا يبقى على حاله، كأننا نسير إلى الأمام بأجسادنا فيما أقدارنا مشدودة إلى الخلف بحبال غير مرئية. ربما لهذا السبب تبدو حياتنا اللبنانية اليوم معلقة بين زمنين، زمن قديم يرفض المغادرة وزمن جديد لم ينجح بعد في الولادة. نرى ذلك في السياسة وفي الثقافة وفي العلاقات بين الطوائف وحتى في اللغة التي نتحدث بها عن أنفسنا. مع ذلك لا أقرأ عبارة جملات بوصفها حكما بالإعدام على المستقبل، على العكس أقرأها كدعوة إلى التواضع، فالتاريخ ليس سجنا فقط بل معلم أيضا. المشكلة ليست في أن التاريخ يلاحقنا، المشكلة في أننا نادرا ما نصغي إلى ما يحاول أن يقوله لنا. ربما يكون النضج الفردي شبيها بالنضج الجماعي، في الحالين لا نستطيع أن نصبح ما نريد أن نكونه قبل أن نفهم ما كناه. لا يمكن بناء هوية على الإنكار، ولا يمكن بناء وطن على النسيان أو التجاهل. إنه التاريخ، ثم التاريخ، ثم التاريخ مرة أخرى. كلما فكرت في هذه الجملة بدا لي أنها لا تتحدث عن الماضي بقدر ما تتحدث عن المسؤولية، مسؤولية أننا شركاء في ارتكاب الأخطاء، ومسؤولية أن نتوقف عن اعتبار أنفسنا ضحايا أبديين لما حدث، ومسؤولية أن نبدأ أخيراً بطرح السؤال الأصعب: ماذا سنفعل بكل هذا التاريخ الذي يسكننا؟ هل سنظل نسمح له بأن يكتب مصيرنا؟ أم سنجرؤ للمرة الأولى على كتابة مصير مختلف؟ جمانة حداد.
7: أبراج مونت كارلو الدولية. نوتة، نوتة عربية.
0: والآن إلى موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
8: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
0: إبراهيم، بنعرف من امبارح أنه الأمر موجود في برج الجوزاء، بس شو اللي تغير في الزوايا اليوم؟
8: نعم، الأمر موجود في برج الجوزاء اليوم وكمان لغاية بكرة الظهر. في زاوية واحدة مشكلها الأمر مع زحل سيكستايل، يعني 60 درجة، جاية الظهر الساعة 11. هاي بتعطينا القدرة على تنظيم الأمور وتحمل المسؤولية. وحاب أقول إنه اليوم كمان ما عناش خلو مصاري، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد.
0: انت امبارح ذكرت انه كوكب الزهرة انتقل الى برج الاسد، بس ما شرحت مغزى ذلك وكيف يؤثر علينا جميعا.
8: نعم، هذا صحيح، لأنه الوقت ما كان يساعد. على أي حال، كوكب الزهرة هو كوكب الحب والفن والمال والجمال. هذا الكوكب رائع جدا، يعني يعتبر الثاني بعد المشتري. هلأ بانتقاله لبرج الأسد، وراح يفضل فيه في الأسد لغاية 9 يوليو/تموز، راح يشعر مواليد برج الأسد بتغير إيجابي من ناحية رومانسية. لكن كل برج بيستفيد في مجال معين. مثلا الحمل، الحمل الحظ لا يتخلى عنه لا عاطفي ولا ماليا، بتكون فترة ممتازة للنسوة للدخول في الحمل. كمان بيكون في هناك مكاسب مالية، عنصر الحظ بيلعب دور فيها. الثور بنلاحظ عليه انه اموره البيتية والعائلية بتاخد دفع لقدام، بامكانه يدخل التغييرات المطلوبة على المسكن، ممكن يقوم بصفقة عقارية بيع او شراء، ممكن يغير المسكن مثلا، بيعزز العلاقة مع افراد العائلة. الجوزاء بينشط في السفر والاتصالات والتنقلات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة. في منهم بيشتري حاجة ثمينة زي سيارة مثلا، بيعززوا العلاقة مع الإخوة والجيران، وكمان التجار المحليون عمالهم بيستفيدوا في عمليات البيع. السرطان، السرطان مكاسب مالية متعددة، أغلبها بتيجي من العمل أو عمل إضافي، في منهم بيحصلوا على هدايا أو جوائز. الأسد، زي ما قلنا الأسد هم أكثر المستفيدين، ومعهم كمان الأبراج النارية والهوائية الأخرى، فشكله بيصير جميل جذاب لأفراد الجنس الآخر. في منهم بيعزز العلاقة العاطفية الموجودة إذا كان راضي عنها، في منهم بيبدو علاقة عاطفية جديدة. العذراء بيستفيدوا في التعامل مع مؤسسة أو شركة كبيرة، مثلا بياخدوا وكالة استيراد أو تصدير. الميزان، بينشطوا اجتماعيا ويجدون الأصدقاء من حواليهم، ممكن يحققوا أمنية بمساعدة صديق أو بيشاركوا بعدة مناسبات سعيدة. العقرب، بيدفعوا بمصالحهم في مجال العمل، إن كان بيبحثوا عن عمل أو إذا كان موظف مثلا بيحقق إنجاز معين، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بإمكانه يقوم بهاي الخطوة. هذا الشيء بيتم مستمر معاه الحقيقة بشكل رائع لغاية 29 من هذا الشهر. القوس، القوس بينشطوا في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيستفيدوا في قضية قضائية أو في موضوع الهجرة، والتجار بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير. الجدي، الجدي بيراجعوا حساباتهم المالية المشتركة وبيشوفوا أنه في فرصة للحصول على مكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث. الدلو، الدلو بيعزز الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، على الجهتين بتكون ناجحة معهم تماما. في منهم بيتمموا طلبة خطبة زواج أو بيوقعوا عقود تجارية يستفيدوا منها. آخر شيء الحوت، بنقول له في فرص في مجال العمل، كمان بينجحوا في تعزيز العلاقة مع زملاء وزميلات العمل، حتى قسم منهم ممكن يبدأ علاقة غرامية ضمن مجال العمل. بس النصيحة للحوت، يديروا بالهم من اليوم ولغاية التاسع من شهر 7 جاي من الارتفاع في الوزن.
0: هذا من تأثير وجود كوكب الزهرة في برج الجوزاء من الآن وحتى 9 من يوليو تموز. أما الآن لنرى كيف سيؤثر القمر علينا في هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
8: الحمل بيكون يريد نشط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة. بيعززوا العلاقة مع الإخوة ومع الجيران، يوم جيد للدراسة والمطالعة وللتفاهم مع الإخوة والجيران، كمان جيد للتجار المحليين في عمليات البيع.
0: تركيز الثور،
8: أكثر شيء مركز على ميزانيته في فرصة لمكسب مالي. هذا المكسب بيكون العمل أو عمل إضافي، أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة. بالنسبة لمواليد برج الثور بتم أفكارهم مقبولة عند الإخوة وعند الجيران.
0: جوزاء بطل الأبراج،
8: طبعا الجوزاء من امبارح بعد الظهر شعر بتغيير ايجابي جاء على الطريق عكس الثلاث ايام اللي كانوا قبل، فمليان طاقه، مليان نشاط، خاصه اللي احتفلوا بعيد ميلادهم. عندهم قدره على مواجهه مشاغلهم وانجاز قسم كبير من هذا العمل. شعبيتهم في تصاعد، مناسب جدا اليوم يبادروا بخطوه جديده اللي تدفع بمصالحهم لقدام.
0: كيف اجواء السرطان؟
8: مع مزيد للاسف السرطان امبارح بعد الظهر شعر بالضغط، يا في ضغط في العمل مثلا، أو هو نفسيا مش مرتاح أو جسديا. باختصار الفترة هاي اليوم وبكرة لغاية الظهر مش مريحة لمواليد برج السرطان. ما في مخاطر، ولكن ما في رغبة لمواجهة مشاغلهم، فبنقول لهم ضعوا سلم أولويات للعمل الضروري والعاجل واخلدوا إلى الراحة من بكرة بعد الظهر في تغيير إيجابي جاء على الطريق.
0: فينا نقول الأسد أفضل اليوم؟
8: بالتأكيد، والأسد عنده نشاط اجتماعي في هذا اليوم، قادر على أنه يشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة، ممكن يحقق أمنية كمان بمساعدة صديق. هذا إضافة إلى الزهرة اللي ذكرتها في البداية انتقلت لعنده، فشكله جميل وجذاب، وهذا بيساعده للاندماج في المجتمع.
0: شو الجديد عند العذراء؟
8: الجديد عند العذراء تركيزه اليوم على العمل والمركز الاجتماعي. امبارح كان بالسفر والاتصالات، اليوم لا، بده يدفع بمصالحه في مجال العمل، فبنقول له في فرصة لمن يبحث عن عمل، وفي فرصة كمان للي بيشتغل كموظف يتقرب من المسؤولين. إذا في له مطلب عادل ممكن يحصل على نتيجة إيجابية، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، بنقول له استغل الفرصة لغاية 29 من هذا الشهر.
0: الميزان
8: بينشط في سفر بعيد أو اتصال بعيد، تنقلات، في رغبة قوية للتقرب من الأحباء، الأجواء الرومانسية صارت دافية أكثر من قبل، التجار بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير.
0: شو أبرز ما عند العقرب؟
8: اهتمامه بالناحية المالية، ففي فرصة لمكسب مالي. هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، أو إله علاقة بتركيا أو ورثة، بس أهم شيء العقرب يدير باله يا صحته، يا صحة إنسان عزيز عليه بحاجة للرعاية أكثر.
0: القوس
8: مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، على الجهتين ناجحة معه تماما، بإمكانه يعزز العلاقة العاطفية أو يتمم طلبة أو خطبة أو زواج أو يوقع عقد تجاري يستفيد منه.
0: كيف أمور الجدي اليوم؟
8: الجدي راح يتراكم العمل قدامه بشكل ملحوظ، وما انه الشمس موجودة كمان بالجوزاء غير القمر، يدير باله على صحته، ما يبالغ في اي مجهود جسماني، يحاول ينجز اللي بيقدر عليه من العمل الضروري والعاجل، وان يخلد الى الراحة. اذا في حد من مواليد برج الجدي يبحث عن عمل، الفرصة متاحة قدامه.
0: الدلو
8: يوم جميل جدا بدفع فيه للتقرب من الاحباء، بيشعر الدلو انه الحظ لا يتخلى عنه لا عاطفيا ولا ماليا. بيجي يوم خبر حلو بتعلى بينجاز لواحد من أولادهم، النسوة من هذا البرج يستغلوا الفرصة للدخول في الحمل إذا كانوا معنيين.
0: يبقى لنا الحوت البرج الأخير.
8: أكيد الحوت هو مشغول اليوم في أموره البيتية والعائلية والعقارية، بإمكانه يدخل أي تغيير مطلوب على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية إن كانت للبيع أو للشراء.
0: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
8: والله هو مشهور عالميا أكثر من اللازم، الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.
0: قدي بصير عمره اليوم؟
8: بالضبط كات غفان، بلاش هو بالإنجليزي بزعل مني بعدين. أنت ترشميها
0: 80 يعني؟
8: 80 صحيح.
0: أوكي، شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد إلى اللقاء.
8: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
0: باي باي.
8: باي باي.

2026 يوميا على مونت كارلو الدولية من فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: احتل القلعة.
1: نوتا نوتا عربية.
2: شفتها وسألتها من وين حلوة مكحة للعينين.
1: بنوتا عربية أغانينا هي

0: وكمان هي
1: دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد.
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت.

تنظم ع سحر عيونه أحلى الأغاني، ما بتلحق تنسى الأول تتحب التاني، تنظم ع سحر عيونه.

0: حبيت لا حنيت ولا حبيت حكاية حبك راح بتصير متل حكاية بريق الزيت متل حكاية بريق الزيت.
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

شو دمها خفيف عندي جارة يا لطيف شو دمها خفيف بسأل حالي بس ما بعرف كيف بحبها كيف كيف

0: ما خفي بسأل حالي بس ما بعرف كيف بحبك كيف بحبك.
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.

0: notaarabia.com website واحد لأربعة راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماح.

سعاد بدي فيك يا قلبي.

ما كنت أعقل يا قلب ما أطمعك حاج ترقص هالرأس ما بينفعك يا أهل جوزت حتى خلص من مشاكلك تاريك يا قلبي مثل بعضها معك.

قدر علم الطير الحكي ودي الهرسالي معه يوقف بشباكي إلا شو بكي بتجن لما بتسمعه يا ليه.

سوا على النهر من قطف كبوش ونباطح العلاق تنغم العشوش سني بحد الـ14 وسنها وتناينا بعشرة بساطة خوش بوش سني بحد الـ14

0: في شريعة لعب اللبسنها شي عرمي بالدوش شي بصف الكعاب شي بعرفه باللعب شي ما بتعرفوش.
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.
2: ولقد فيطيب لي بأن فإن هذه الواقعة وقعت فهي إذن واقعية، وبالتالي فقد تم تلحين هذا اللحن بعد أن وقعت هذه الواقعة، وكان ذلك في العام 1975 حكمة. لذا أود لواقعيتها أن أغني مقطعا منها في الأول ومقطعا في الآخر. شكرا جدا جزيلا.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلة خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

العربية من فانكوفر تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
3: عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير.
0: وهيك
4: كأنه بيعرفني وحسه قلبه مش عندي حنين.
0: وكمان هيك
5: ما عندي كلام أكتر ما حكيتك شو بحكي.
0: وكمان هيك
6: أمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
7: نوتا عربية.com تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

بنوتة عربية أغانينا هيك. يا أحلى منهم يا فرق عنهم وكمان هيك.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: يمكن أنت اللي مشيت وسمعت صدفي بشي بار، وأصلا عرفت بالدمعة

0: وكمان هي
1: ناس نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلقى.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
1: في عند شي ملقيته بكل الناس
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: حاجة غريبة، حاجة غريبة.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

ومرايا والشجرة اللي انتي

اكل ما اتكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركة دي، بص بص اللقطة دي، حتى بص الحركة دي، بص بص اللقطة دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمة مني عاد، عالترن جريت سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركة دي

0: فاصل ثم نواصل.
1: أوف.
2: بنوت عربية أغانينا هيك.
3: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
2: وكمان هيك.
4: خليك معايا ما تقطعي.
2: نوتة نوتة عربية.
5: وكمان هيك.
6: يا ستار قلبي ولع نار.
2: وكمان هيك.
7: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
2: وهيك.
8: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
9: NotaArabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

بعدك في حاجات مقصر، وحتى حياتي مش هي، مفيش حاجة حلوة فعني، مفيش حاجة بينا منسية. بحبك

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: clap. Boom, de clap, de clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: درب يا غربال وفي بنات حلال وفي منهم

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة أريبيا.com تستحق السماع.

الابتسامة حاجة حلوة جدا. لما ما تلاقيش أي حاجة تديها لأي حد، ديله ابتسامة بيفرح، تديله بوزيتيف انرجي. الضحكة الحلوة هي اللي بتسعد صاحبها وبتسعد الناس اللي حواليه. كل واحد فينا ليه ضحكة بتاعته هو بس، ليها بصمة، وكل ضحكة وراها حكاية. ده حكاية ودي حكاية.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

0: صوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. أربعة راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. أربعة راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتا نوتا عربية
1: لكل مستمعاتنا
0: ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتا عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآي أو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هي.

0: وكمان هيك وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: نوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
2: تيقتل هدرة اللي قلو
0: وكمان هي
3: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: أهوي لك ناي
0: وكمان هاي
3: في عنده شي ملقيته بكل الناس
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: Bitterito.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك.
2: تريد من التفاح إن نجيب التفاح
1: وكمان هيك.
3: روع الولي ريقة من هالتراب يعين ريقة
1: وكمان
4: هيك.
5: نوتة عربية منهم يردون أحبهم
1: وهيك.
6: علمي مارو علمي مارو علمي مارو
1: وكمان هيك.
7: معجب يبدا من اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
1: وكمان هيك.
4: نوتة عربية دوت كوم تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.
1: أوكي. يا ريتني أقرب عليكم.

0: شكرا.
1: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكم وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية ابلكيشن على الاي او اس، ايفون، ايباد، نوتة عربية اندرويد. داونلود نوتة عربية ابلكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن اون وترقبوا اخبارنا.
2: نوتة عربية من فانكوفر الى كل العالم.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية، نوتة أريبيا، فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا.com تستحق السماع.

0: احكي لاختك وين ما كنت.
1: نوتة عربية.